سميلا سلتاي تايسيما وسيحت الجزيرة مالتا ودورت بحر إكحال الأحيار بندمين فسالتا جزيرة شكيكنا بالكم تدر تلاق وتعمش بحال ديامانت سميل إدم ريت اللي كلها ستوريا كبيرة قلب تجقانت.

ورسنين تحكمة طويلة من السيدين اللي فتيت حباونا وسليوم الاندبندنسة تقييزنا سيد حلاونا أميك نزلت البنديرة الكورونا وترجينا في بوستة تلات المالتية بعيدة وحمرة بس.

كيف ترى وصلنا في تميم تا برنامج هون نسبراو لحتى قص بلاكتي شاندارنا ين برناردت فلمكين مارون و باتر غابير ميكال لفين سمولكم ونعطوكم الليلة الطيب وام فايفي بي اي is celebrating 50 years of multicultural radio واللوم سنال او بلنو للسانتا كتار سانتا لي ناسكوزاوني كومبوزيزيوني تاسور ماس ديريتور ماريو اوريليو بيلي لي حلينا مل فتيتيلو o il soprano Gabriella Attardebono, il banda Duke of Connaught, Tabir Kirkara.